معنا الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: عيش حياتك.

يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: الحبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أتباع عمال الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات يسيرة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 00.

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: احصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، او اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة اقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: ألو، السلام عليكم.
2: هانورة، اصر على الموضوع.
1: انت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوف يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: اذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات، وتواصل فورا مع الجهات المختصة. فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات

إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: للشبابي
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

فلقد حباه الله أفضل صاحب وسما به فوق السها والفرقد الله أدبه وكمل

كعناية صمدية فهزع بكل مخوفة ومهندي ومضى ليثرب في عناية ربه في موكب الأفلاك أجمل مشهدي أوفى على القوم الكرام وكلهم أعطى العهود على الجهاد السرمدي جند ترأسهم نبي ملهم شهم كليث في الحروب مجردي

0: الشبابي.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
3: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تضحك
1: شبيبة أف أم عيش حياتك.

0: حبيب رسول الله يا حادي العيش حرق نحو ساداتي وانجز بحيهم وابعث تحياتي واشرح لهم من غرامي ما تشاهده واقصص لهم قصتي مع ضعف حالاتي لله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم منوا عليه بطيف أو خيالاتي لعلهم يسمحون بالوصول وإن أولئك وعدا فيدلي بالبشارات لله طال اشتياقي فمن لي من يخبرني صلى الله عليه طال اشتياقي فمن لي من يخبرني عنهم بعلم فيحظى بالعطيات ما لي مجير سوى دمعي يبرد ما بمهجتي من أسن أو يشفي علاتي الله يا حادي العيس انجزت العقيق ضحا يا حادي العيس انجزت العقيق ضحا فعدل هديت إلى نحو الوثيلات هناك مربى أحبابي وسوحيم فقر السلام وردد بالتحيات الله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم صلوا عليه هناك خير الورى روح الوجود ومن أسرى به الله للسبع السماوات هناك خيرة خلق الله صفوتهم إس النبوة مفتاح العنايات لله يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا واهب الجود يا مولي العطيات يا سيدي يا رسول الله قد عظمت مني الذنوب وآلت للنهايات لله فضاق ذرعي فجيت الآن منتظرا صلى الله عليه فضاق ذرعي فجيت الآن منتظرا منك الجوار فجدلي بالكرامات إيه صلوا عليه
1: شبيبة أفهم عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم يا من في يده مقاليد السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعل لنا نصيبا من خير الدنيا ونعيم الآخرة، وأن تكتب لنا فيه رضوانك، وتباعدنا عن سخطك ونيرانك، وتبلغنا فيه مقام المقربين، وتجعلنا فيه من المقبلين عليك بقلوب مخبتة وأعمال صالحة.

الكريم. اللهم في ساعة الجمعة المباركة نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا.

اليوم نقطة تحول في حياتنا، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك، واجعل قلوبنا معلقة بذكرك، مستبشرة بلطفك، ومطمئنة بوعدك، وارزقنا فيه يا ربنا صلاحا وفلاحا ونجاحا في الدنيا والآخرة. يا من تسمع أنفاس العباد، وتجيب الداعين في الظلمات، وترى ما في الصدور من ألم وأمل، نبتهل إليك في يوم الجمعة الكريم أن تغفر لنا ذنوبنا، وتجبر كسرنا، وتكشف غمنا، وتقربنا إليك قرب المحبين، وتجعل صلاتنا ودعاءنا فيك لذة للروح وغذاء للقلب، يا أرحم الراحمين. اجعلنا من الذين يبادرون إلى طاعتك، ويسعون إلى مغفرتك بإخلاص وحب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل صلاتنا عليه سببا لرضاك، وسلما نرقى به إلى جناتك. اللهم في هذه الجمعة اجعل نور الإيمان في قلوبنا، وصدق التوكل عليك في نفوسنا، ورزقا حلالا تدره علينا، وصحة وعافية تديمها فينا، واجعل خطانا فيما تحب وترضى، واختم لنا بالخير أعمالنا،

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: تخليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

0: وخليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلنا شبيبة اف ام ام ام عيش حياتك حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم. من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء. من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة.

عيش حياتك. شبيبة وخليك

على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، أو اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة أقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على

0: وخليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية ومميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.

0: الشبابي
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: نماء لخدمات المياه.

0: خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

ومساء النور ومساء السعادة لكل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة و 98.5 لكل من يسمعنا من هنا من محافظة ظفار. نحييكم أكيد من موقعنا في محافظة ظفار من جاردنز أمول بالتحديد، وأيضا تحية مسائية لكل سالكين هذه المشاوير المسائية وين ما كان مشوارك ودربك، الله يحفظك يا رب وتوصل بالسلام بإذن الله تعالى إلى مقصدك. يعني خلال محطتنا الأولى إن شاء الله راح أكيد نتطرق إلى حدث، هذا الحدث اللي أمانة يعني أثر فينا بشكل جدا كبير خلال هذا اليوم، ومن هنا من فريق إذاعة الشبيبة وأيضا من مؤسسة فضاء مسقط للإعلام نعزي أهل الفقيدة نظيرة بنت أحمد بن عبد الله الحارثية. أيضا على صفحتنا في موقعنا بالإنستغرام يوجد هناك تفاصيل الفقيدة نظيرة بنت أحمد بن عبد الله الحارثية. فتوفيت متسلقة الجبال العمانية نظيرة الحارثية وهي أول امرأة عمانية تصل إلى قمة جبل إيفرست أثر انهيار ثلجي ضرب بعثة دولية لتسلق جبل برود بيك في سلسلة جبال في شمال باكستان. ورصدت الشبيبة ما نشرته صحيفة دون الباكستانية اليوم يوم الجمعة حول العثور على 4 جثامين خلال عمليات البحث للمتسلقين الذين فقدوا أثر الانهيار الذي وقع ظهر يوم الخميس. ففيما أكد رئيس نادي جبال الألب الباكستاني اللواء عرفان أرشد التعرف على 2 من المتوفين من بينهما كانت المتسلقة العمانية نظيرة الحارثية. وتواصلت عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة بمشاركة مروحيات تابعة لطيران الجيش الباكستاني وفرق إنقاذ متخصصة للوصول إلى بقية المتسلقين الذين كانوا ضمن المجموعة التي تعرضت للانهيار. وتعد الحارثية من أبرز الأسماء العمانية في رياضة تسلق الجبال إذا دخلت التاريخ في تاريخ 23 من مايو لعام 2019 بالتحديد لما أصبحت أول امرأة عمانية تصل إلى قمة إيفرست وهي أعلى قمة على وجه الأرض بعد نحو 2 من الاستعداد والترتيب وأيضا التدريب لتحقيق حلمها. وكانت ضمن فريق نسائي عربي شارك في رحلة الصعود إلى القمة. فلم تتوقف مسيرتها عند إيفرست ولكن في عام 2021 أصبحت أول امرأة عربية تصل إلى قمة تسمى بآما دبلام في منطقة إيفرست قبل أن تنجح في الوصول إلى قمة كيتو في باكستان لعام 2022 وهي ثاني أعلى قمة في العالم بارتفاع يبلغ 8611 مترا متواصلة بذلك حضورها في أبرز تحديات تسلق الجبال عالميا. نجحت الحارثية في الوصول إلى عدد من القمم الشاهقة الأخرى من بينها كانت فيما يسمى مانسولو وتانجا لتضيف إلى سجلها مجموعة من أبرز القمم للعالم إلى جانب تجربتها المبكرة في تسلق أيضا جبال أخرى وذلك نحو مشروعها إلى قمة إيفرست. عرفت الحارثية برسالتها التي ربطت رياضة تسلق الجبال بالإصرار وتجاوز التحديات مؤكدة خلال تحدياتها ومسيرتها وأيضا هويتها وكذلك حجابها الذي لم يكن عائقا أمام طموحها، وإنما قوة الإرادة والاستعداد هو قادر لفتح طريق أمام تحقيق الأهداف. فأكيد من هذا المنبر وأكيد هذا الخبر أيضا الذي أمانة يعني أثر فينا بشكل جدا كبير وأحزننا من الداخل، ومن هنا ومرة أخرى نعزي أهل الفقيدة نظيرة الحارثية. فاصل ولنعوده.

وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: أهلا فيكم من جديد مستمعين، وتحية مسائية أكيد لكل من يسمع لنا في هذه المحظات المسائية. أنا مر علي خبر أمانة، يعني على كثر ما أشوف الفعاليات اللي موجودة هنا في محافظة الظفار، يعني فعلا هي فعاليات غير متناهية، وأكيد نشكر كل القائمين على هذه الأعمال الجميلة وعلى هذه الجهود الكبيرة. متخيلين معي أن عدد الفعاليات اللي موجودة هنا خلال موسم خريف ظفار لعام 2026 هي 125 فعالية، وتقسم ما بين فعاليات ثقافية فنية رياضية وترفيهية ضمن رؤية تستهدف تعزيز المكانة المحافظة كوجهة سياحية وثقافية شاملة. أنا أعتقد إن شاء الله خلال السنوات القادمة، ويمكن لربما من هذه السنة، محافظة ظفار راح تكون ضمن الوجهات العالمية. كذلك إذا راح نتكلم اليوم عن الأماكن السياحية اللي موجودة هنا في محافظة ظفار، وأيضا ضمن الفعاليات المختلفة والمتنوعة، فمعنا ساحة أتين. وساحة أتين هي معروفة بفعاليات وأنشطة كثيرة، منها تسوق ومطاعم والعاب وكذلك عروض متنوعة. عودة الماضي اللي دائما أكيد نتكلم عن عودة الماضي، ويعني يمكن يعطيك الروح القديمة لما تدخل إلى هناك. فهي عبارة عن قرية تراثية بتصميم جميل، فيها فعاليات وأنشطة ترفيهية وأيضا تراثية ومطاعم وكافيهات وأيضا جلسات، ممكن كعائلة تروحون هناك تستمتعون في الأجواء اللي موجودة. أيضا ضمن الفعاليات وأيضا الأماكن السياحية اللي موجودة هنا في المحافظة، الغارف، وهي مزرعة سياحية ممكن خلالها يعني تأخذ لكم قهوة وسط النخيل. كذلك مستمعينا أسارة، واللي هي موجودة في ريسوت، مجموعة كافيهات ومطاعم وألعاب على شاطئ ريسوت. أيضا هنالك منتجع واجهة شاطئ ريسوت، وهو منتجع أيضا متكامل من مطاعم وكافيهات وألعاب وغيرها. كذلك معنا ضمن الوجهات السياحية وفاؤوك، وهو ممشى جميل بتصميم راقٍ وفي محلات تجارية، مطاعم، كافيهات وغيرها. سوق الحافل غني عن التعريف بكل تأكيد، وحاليا في هذه السنة هناك إضافة جميلة كذلك، ألا وهي عجلة صلالة الترفيهية. أيضا يوجد في سوق الحافل أسواق ومحلات في سوق جميل وفي الواجهة على الشاطئ تماما. كذلك واجهات على البحر، معنا واجهة شاطئ دهاريز، ممشى البليد، وأيضا فعاليات للأطفال، منها حديقة عقد للأطفال، كذلك معانا أبتاون. لذلك ما شاء الله يعني محافظة ظفار ما مقصرة نهائيا، يعني كثير من الفعاليات اللي تناسب بكل تأكيد كل الأعمار، من الصغار من الكبار. نتمنى إن شاء الله إن الواحد لما يكون متواجد هنا في محافظة ظفار ويقضي هذه الأجواء الجميلة ما يرحل إلا ومعاه فعلا الذكريات الجميلة، والتقط كذلك صور، هذه الصور راح تكون معاه في الذاكرة دائما. لذلك من هنا ممكن نطرح عليكم لكل من يسمعنا ويتابعنا حاليا كذلك على رقم التواصل 0947-999-975، شاركونا أجمل الذكريات لكم في محافظة ظفار، وأيضا بالنسبة لكم إيش هي الوجهة الجميلة. وإذا بعدك ما زرت المحافظة، أكيد في كثير من الصور ومقاطع الفيديوهات فأكيد لفتك شيء معين كذا، فشاركنا أكيد عبر الواتساب، راح نقرأ رسائلكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل.

0: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: يا هلا فيكم من جديد مستمعين، وتحية أكيد مسائية لكل من ثبت الموجة ويتابعنا في هذه الأوقات المسائية. دروب أمين السالم نتمناها لكل من يسلك هذا المشوار، وين ما كان دربك ومشوارك كن آمن، ومسافة الأمان اللي بينك وبين السير اللي أمامك لا تنساها نهائياً. عموماً في خبر كذا مر علي، أنا شخصياً وايد أسعدني هذا الخبر، فخلونا نتعرف عليه. يقولك بعد أكثر من عقد من البحث وتطوير مزرعة قيرون حيرتي بشؤون البلاط السلطاني نجح في زراعة الكاكاو بمحافظة ظفار. يمكن احنا مر علينا في الفترة الأخيرة ان زراعة الكاكاو صارت وايد صعبة، وفي هناك احتمال خلاص راح ننسى هذه النكهة الجميلة اللي احنا مرتبطين فيها ارتباط جدا كبير. عموما هذه المزرعة التي نجحت بزراعة الكاكاو مستمعينا في محافظة ظفار بعد برنامج بحثي وتطوير استمر لأكثر من عقد، بدأ من عام تخيلوا معاي 2016 لدراسة ملائمة المحصول للظروف المناخية بالمحافظة. وتعد شجرة الكاكاو من المحاصيل الاستوائية ذات القيمة الاقتصادية العالية، وأيضا يبدأ موسم زراعتها في شهر سبتمبر بينما يمتد حصاد خلال شهر سبتمبر وأيضا أكتوبر. وكما أكد المختصون أن الأشجار تحظى بمتابعة مستمرة وبرامج مكافحة حيوية لمحمايتها من الآفات والحفاظ على جودة الثمار. ويشكل نجاح تجربة إضافة كذلك هي نوعية لنجاح هذه الزراعة في ظفار، ويفتح آفاقا اقتصادية واعدة لتعزيز إنتاج المحاصيل الاستوائية في سلطنة عمان. فأنا أعتقد أن هذا الخبر أمانة جدا مبشر، وجود مثل هذه المحاصيل هنا معنا في محافظة الظفار. وأيضا احنا نعرف اليوم ما ندرة زراعة شجرة الكاكاو وصعوبتها كذلك، ولكن رؤية مثل هذه الأخبار اللي فعلا يعني تبهجنا من الداخل، ونتمنى إن شاء الله أن هذه المحاصيل تكون لي يعني مساحات جدا واسعة. فلمحبي الكاكاو يعني أموركم طيب إن شاء الله، حتى لو يعني إن شاء الله يعني الدول الثانية ما قدرت أنها تحافظ على هذه الزراعة، ولكن إن شاء الله راح تكون متواجدة هنا معنا في محافظة ظفار بالتحديد في سلطنة عمان. إذن مستمعين بعد هذا الخبر الجميل راح نطلع وياكم لفاصل، بعدها لنعود إن شاء الله ننتظر مشاركاتكم على رقم التواصل 9479999975.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة.

0: الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تاريخ نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: ويا هلا بالجميع، مساءات جميلة إن شاء الله أكيد نتمناها لكم وأنتوا رايحين تقضون أجمل الأوقات حاليا. يا رب أن هذه الوجهات تكون وجهات سعيدة بإذن الله تعالى أكيد على أقلبكم. طيب، إذا كنتوا جايين إلى صلالة وحتى إذا كنتوا موجودين كذلك هنا، ففي أماكن سياحية ضروري أنك أنت تحفظها معك. في ضمن هذه الأماكن السياحية أولها طبعا الشلالات والأودية والعيون، فمعنا وادي دربات وهذا المكان أكيد الغني عن التعريف، عين رازات. وعلى فكرة ما أعرف إذا أنتوا معاي ولا لا أو مثلي، عموما أنا في البداية وقبل كنت دائما أقول عين أرزات بالألف أول شيء، فبعدها في أحد نبهني، هذا عاد خلف الكواليس يعني وأنا أتجول وكذا، في أحد نبهني وقال لي يا شيماء ترى عين رازات مش أرزات. من هذا اللي طلع الألف وقالنا عين أرزات ونحن خلاص مشينا على عين أرزات. عموما هي اسمها عين رازات والمسمى صحيح، وحتى لما زرت المكان كنت أشوف على اللافتات وفعلا كان مكتوب رازات. فيوجد معهم حديقة وعين وكوفي داخل أيضا الكف هناك، كذلك معنا عين كور وهي مياه تركوازية صافية. كذلك ضمن الأماكن السياحية والشواطئ، الوجهة الأولى بالنسبة لنا شخصيا شاطئ الدهاريز، كذلك معنا واجهة شاطئ ريسوت، وأيضا معنا واجهة شاطئ البليد، وكل شاطئ له مميزاته مع ممشى خاص وكافيهات متنوعة على واجهة الشاطئ. ما أعرف إذا أنتم مثلي بعد ولا لا، ولكن دائما يعني في كل مكان أروح لأدور الشاي. الناس تدور مثلا قهوة أو شيء، لا الشاي وينه. كذلك ضمن الإضافات المميزة خلال الخريف مستمعينا، صلالة أب تاون اللي فيها فعاليات وكذلك وقت الطفل والعاب للأطفال مع الدخول. كذلك أيضا يوجد هناك مثل ما ذكرنا قبل وفاء ووكو، عبارة عن ممشى وكافيهات بنظام أوروبي، والمكان أمانة وايد حلو حق التصوير. أيضا فعاليات عودة الماضي، وكذلك يوجد تجديد فعاليات أسارة عبارة عن ممشى وكافيهات، واللي أيضا يميزه أنه مقابل الشاطئ. فإذا أنت من الأشخاص محبين للشاطئ فممكن يعني تحط لك كذا يعني واجهة عصرية، وتكون هذه الواجهة مميزة تماما وأيضا مع صوت الموج. كذلك مستمعين المزارع الجديدة في صلالة، مزرعة رازات السلطانية، ويوجد هناك جولة بالباص أو حتى الخيول داخل المزرعة مع الكوفي. أيضا يوجد افتتاح الغارف، ويمكن راح تشوفون الزحام جدا كبير أمامه، وهو عبارة عن مزرعة جميلة تنظم كافيهات بالإضافة لمزرعة الفراولة بالداخل. كذلك أجمل الأماكن ممكن الواحد ما يفوتها، وأنا أشوف أن الوجهة الأولى اللي راح أذكرها حاليا هي وجهة عائلية، المغسيل، وهي عبارة عن نوافير طبيعية مع ممشى كذلك حول الجبل. سهل أتين، كذلك أنا أشوف أنه هو مكان عائلي، كذلك سهل مغطى ببساط أخضر مع فعاليات وكافيهات متنوعة. جبل سمحان، سوق الحافة، وأيضا شعت، ورح نعرف النقلة النوعية الجديدة اللي صارت في شعت. كذلك مستمعين يوجد أكواخ في وادي دربات، إضافة جميلة أن الواحد يأخذ الخصوصية الكاملة والتامة. أمانة جهود وايد كبيرة، وكل سنة عندكم سنة فارقة عن السنة اللي قبلها، وهذا أكيد يعني نقطة إيجابية تماما، ونشكر كل الجهود اللي اشتغلت بكل جد وأيضا كانت حريصة أن محافظة أظفار تظهر بهذا الشكل نحن اليوم نشوف. جالسين نستمتع بكل الفعاليات المتواجدة هنا، وجالسين نستانس، وجالسين أيضا نصنع يعني ذكرى جميلة، وذكرى يمكن راح تكون مخلدة في ذاكرتنا بكل تأكيد. أنا وايد أحب لما مثلا تكون زرت لمكان معين وترجع تصورة بعد سنوات طويلة، راح تستذكر يعني المكان وتقول والله في هذا المكان صار الشيء الفلاني، وفعلا يعني المكان تغير وغير. فذكريات يعني إن شاء الله راح تكون مخلدة في ذاكرتك اللي تسمعنا حاليا. فعموما إذا كان معاك إجازة خلي محافظة ظفار وأيضا هذا الخريف الممتع ضمن يعني الأولوية، وكذلك نحاول نستمتع وما نضايق نفسنا ونستمتع بهذه الأجواء الحلوة ما شاء الله. يعني اليوم بعد يوم ونحن نشوف أن الجو بدأ يتعدل, ويوم بعد يوم نحن نشوف أن فعلا يعني الأجواء هنا مختلفة وأيضا أجواء استثنائية. فنتمنى لكم أجواء ممتعة إن شاء الله, ونتمنى أيضا أنكم تستمتعوا وتستنسوا. راح نقرأ كذلك رسائلكم ونشوف أيضا إيش الجديد معاكم على رقم التواصل 947-999-75. فاصل ولنعوده.

0: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف، استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: من جديد مستمعين وتحية مسائية كل من ثبت الموجة على أثير إذاعة شبيبة، وأيضا لكل من يسمعنا، أيضا لكل محبين الرياضة. مثل ما ذكرت لكم في السابق أن ما شاء الله فعاليات مختلفة متنوعة تقام هنا في محافظة ظفار، وأيضا تزامنا مع الخريف. اليوم إن شاء الله راح نسلط الضوء مع بطولة جميلة اسمها بطولة خريف ظفار المفتوحة للتيكواندو. إذا أنتم الأشخاص محبين التيكواندو أو إن يعني جاتك الفكرة في يوم من الأيام إنك تمارس هذه الرياضة، فأنا أقول لك اسمع المقابلة إلى النهاية. خلونا اليوم نروح مع ضيوفنا، وأكيد نرحب بضيفنا الشيخ حمزة بن علي، رئيس لجنة المنظمة لبطولة خريف ظفار للتيكواندو. لو تأخذ الميكروفون وأكيد نرحب معاك هنا عبر أثير إذاعة شبيبة.
3: مساك الله بالخير أختي، ومساء الخير على الجميع مستمعين، وحقيقة نوجه شكر لكم لإعطاء المساحة للحديث عن بطولة خريف ظفار الخامسة للتيكواندو، والتي نحرص على إقامتها في الخريف، موسم الخريف، والحمد لله اليوم استدامة هذه البطولة دليل على حرص الجهات المختصة في استمرارها بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. أكيد أيضا رحب بالكابتن محمد بن جمال، أيضا المحاضر في رياضة التيكواندو، حياك الله معنا.
4: شكرا على هاي الاستضافة، الله يخليكم، مشكورين يعني. ومشاركتنا في هذه البطولة الخامسة في ظفار مشاركة جدا جميلة، المستوى عالي قاعد يرتقي بالنسبة للسنوات السابقة. فالحمد لله من الناحية الفنية أمور قاعدة ترتقي يعني في سلطنة عمان، الحمد لله.
2: جميل. أنا قبل أروح لتفاصيل التيكواندو، دامك موجود اليوم معنا في السلطنة، نسألك على الأجواء الجميلة في المحافظة وأبرز الأماكن اللي زرتها مع الشيخ.
4: بالنسبة لجو صلالة شيء غريب يعني بالنسبة لنا، احنا جايين يعني كلها يمكن مسافة رحلة ساعة، ولكن الجو مختلف جميل جدا. أمس البارحة يمكن تمشينا في السوق القديم شوية،
2: سوق الحافة،
4: واليوم أخذنا لفة
2: جميل. أهم شيء أنك رحت سوق الحافة، لأنه يعتبر من ضمن الوجهات الأساسية في محافظة ظفار، وأيضا مع الخريف. عموما خلينا نرجع اليوم مع رياضة التيكواندو، وبداية مع الشيخ نتكلم عن هذه البطولة. أيضا إيش اليوم اللي خلاك تكمل هذا المشوار؟ يعني مش لأول مرة تقام يعني هذه الرياضة هنا.
3: خلينا نرجع معك أنا إلى السوق شوي، ترى الشباب أمس كنا في السوق أقول أنهم يشتروا الكلمانية والحقيقة يعني يشتروا نقشات جميلة جدا، وذوقهم كان عالي جدا.
2: حلو.
3: واليوم إن شاء الله راح يشتروا مجموعة من المصار إن شاء الله، ووعدونا أنهم راح يلبسوها إن شاء الله
2: ويظهروا يعني اللقاء القادم يظهروا معنا في البرنامج بالدهداش العمانية والمصار. جميل.
3: الحمد لله.
2: شيخ بس لو تقرب الميكروفون عشان الصوت.
3: الحمد لله، مثل ما ذكرنا بأن البطولة اليوم نحن غدا نحتفل بختام النسخة الخامسة من بطولة خريف ظفار للتيكواندو، فيها بعض التحديات من البطولة الأولى إلى البطولة الخامسة. نحن يعني البطولة نقيمها في فترة ذروة السياحة،
2: نعم،
3: فنواجه بعض التحديات اللي هي في مسألة السكن، في مسألة النقل، في مسألة الطيران، ولكن بجمال هذه البطولة نتجاوز هذه التحديات كلها.
2: بالضبط.
3: الحمد لله اليوم عندنا عدد من المشاركين من داخل السلطنة ومن خارج السلطنة، هناك عدد من كذلك التغطيات الإعلامية طبعا من داخل السلطنة ومن خارجها، اليوم في حرص من كثير من المراسلين الصحفيين على تغطية هذه البطولة. نطمح إن شاء الله أنها تستمر وأنها ترتقي بصورة أكبر، بصورة دولية، بصورة مفتوحة. وإن شاء الله وعدونا الأستاذ الكابتن المحاضر الدولي محمد بن جمال وكذلك الكابتن فرق الفضل أنهم راح يتساعدوا معنا في إمكانية أن نقيم بطولة على مستوى أعلى وعلى مستوى دولي وتكون معتمدة إن شاء الله من ضمن أجهزة الاتحاد الدولي للتايكوندو بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى أكيد في هناك طموح كبير أنتم راسمينه في بالكم، يعني من أول بطولة إلى خامس بطولة، وأيضا في مشوار إن شاء الله راح يكون قادم. وأنا أعتقد من خلال هذا المشوار اللي أنتم تمشون عليه راح توصلون إلى نقطة أن اليوم هذه الرياضة راح تكون رياضة يعني على مستوى عالمي، ولكن داخل سلطنة عمان بالتحديد في محافظة ظفار.
3: بإذن الله اليوم الحمد لله عندنا عدد في سلطنة عمان، عدد كبير من اللاعبين ممن يحمل الأحزمة السوداء، فهناك عدد كبير أكثر من 2100 لاعب يحمل الحزام الأسود، وهناك الكثير من الأكاديميات. اليوم نحن نتحدث في صلالة هناك 3 أكاديميات في مسقط وفي المناطق الأخرى والمحافظات الأخرى، هناك العديد من الأكاديميات، هناك العديد من أولياء الأمور والمهتمين بهذه الرياضة.
2: بالضبط.
3: اليوم الوزارة الثقافة والرياضة والشباب حريصة أنها تقدم كل الدعم لهذه البطولات، حريصة على تمكين هذه اللجان والاتحاد والاتحادات كذلك من أجل الرقي باللاعبين العمانيين. فالحمد لله اليوم عندنا مجموعة من اللاعبين كذلك في مراكز الواعدين للمواهب الرياضية، فالحمد لله أعتقد أن حققنا شيء من الطموح، والطموح ما زال عالي ومرتفع بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. أروح لي الكابتن محمد، وأنا دائما يعني أفضل دائما أذهب إلى نقطة البداية. نتكلم اليوم بدايتك في هذه الرياضة، رياضة التايكوندو، اختيارك لها وحبك أيضا وشغفك. قرب المايكروفون.
4: بدايتي للتايكوندو تقريبا نتكلم عن كبر نفسي إلى 86 تقريبا ابتديت فيها من عمر جدا صغير يعني. وابتديت يعني بديت صار الحب في اللعبة جدا عالي، وبديت أشق طريقي من لاعب إلى مدرب إلى حكم دولي، ارتقين بفضل من الله إلى أن نكون محاضرين دوليين، مندوب فني على البطولات، معتمدين من الاتحاد الدولي، لنا مشاركات على المستوى الأولمبيك في اللجان الإشرافية، وكان آخرها في باريس 2024. فالطريق مستمر، اللعبة حلوة، اللعبة فيها تطور دائم بإشراف الاتحاد الدولي، فدائما في تطور، في تغييرات في القانون في القوانين اللي تصب في مصلحة اللاعبين، في مصلحة الاتحادات، وبالإضافة إلى تسويق اللعبة دوليا أو عالميا.
2: جميل كابتن، يعني دائما الواحد يعتقد أن اليوم رياضة التايكوندو هي عبارة فقط عن دفاع عن النفس، ولكن اللي يتغمس في هذه الرياضة راح يعرف أنه مش فقط دفاع عن النفس ولكن أيضا التحكم بالأعصاب.
4: بالضبط، هذا هو الشيء الأساسي. يعني كثير من أولياء الأمور، كثير من الأشخاص المشاركين في اللعبة دائما يفكر أن في الموضوع تنمر، أنا أحتاج أن أخذ ابني إلى تايكوندو أو إلى أي لعبة مارشال آرت عشان أشيل التنمر أو عشان أشيل الدفاع عن النفس، بس هي أعلى من فكرة الدفاع عن النفس. دفاع عن النفس أنا بالنسبة لي دائما أقوله هو الانضباط أو ضبط النفس، هو بحد ذاته الدفاع عن النفس يعني. فهذه الأمور اللي بعدين يبتدي يفهمها سواء كان ولي الأمر أو اللاعب نفسه يبتدي يفهم وتبعده عن كثير من المشاكل كلها من ناحية الانضباط يعني.
2: الانضباط في النفس أيضا من خلال أيضا كذلك رياضة التايكوندو. نرجع إلى الشيخ، وأيضا أنا ممكن معي اليوم فضول عن الأهداف وراء هذه البطولة.
3: خليني أرجع بس لرياضة التايكوندو كذلك. هناك العديد من المبادئ والقيم التي يحرص المدربون على تقديمها للطلبة. اليوم هناك احترام، هناك يعني ثقة، هناك الكثير من الالتزام بالمواعيد بأشياء كثيرة. فاليوم تزرع لدى لاعبي التايكوندو كثير من القيم التي يعني يحاول الأولياء الأمور أن يغرسوها في أبنائهم. اليوم رياضة التايكوندو مساعدة لهم في هذا الشيء. بالنسبة لهدفنا لبطولة خريف ظفار للتايكوندو، اليوم نحن هناك الأجهزة الفنية خاصة بالمنتخبات الوطنية تأتي للإطلاع على بعض المباريات المباريات المهمة لاختيار من يمثل المنتخبات الوطنية في المشاركات القادمة. هناك مثل ما ذكرت هناك حرص كبير من اللجنة العمانية للتيكواندو والوزارة وزارة الثقافة والرياضة والشباب على استمرار هذه البطولة لأنها أحد البطولات التي يخرج منها العديد من اللاعبين الذي يمثلون المنتخبات الوطنية. فإن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن تخرج بالأهداف التي نسعى لها بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. الشيخ يعني هل بكرة هو يوم الختام بالنسبة للبطولة؟
3: غدا إن شاء الله ختام البطولة وراح يقام تحت رعاية المكرم الدكتور الشيخ غازي بحر الرواس عضو مجلس الدولة. إن شاء الله الختام بيكون في الساعة 5:30. هناك في فقرات ترفيهية، هناك كذلك في سحوبات ندعو الجماهير لحضور هذه البطولة والاطلاع عليها، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله.
2: بإذن الله تعالى. وين راح تكون بالضبط شيخ؟
3: البطولة إن شاء الله ختامها أو هي أصلا مقامة في الصالة الرياضية بمجمع السعادة الرياضي.
2: جميل. طيب نرجع كذلك إلى الكابتن، أنا ممكن أيضا يدور في بالي سؤال. أحيانا مثلا لما يدخل طفل على أساس يعني يتعلم رياضة التيكواندو فترة معينة، ولكن لما يخرج بشخصية أخرى تماما. أكيد أنت عايشت هذا الموضوع.
4: صحيح. لا بالفعل كثير من اللاعبين تصادفهم هذه المشكلة. هي هي هي نوعا ما تقولين ان المسؤولية كلها اساسا على المدرب شلون يبتدي يوصلها. نفس ما تفضل الشيخ، هي اللعبة او رياضة التايكواندو مشاركة الى الى الى من باب التربية، ما منقول تدخل التربوي في المنزل والى اخره، ولكن لها جزء من الديسبلين او التربية لطريق حياة معين تفرضها على اللاعبين، او سواء كانوا ذكور او اناث. فتشوفين شخصياتهم تتغير، ثقتهم تكبر، يبتدي واثق من نفسه، يبتدي يعرف الامور يعني القدرات اللي عنده، لانه بعدين يحس نفسه قوي، ما يحب أن يظهر هذه النوع من القوة في أي مكان إلا متى ما احتاجها أو لمساعدة الطرف الثاني. عارفة والجزء الأحلى واللي ذكره بعد الشيخ هي فكرة الانضباط، وهي فكرة الجاذرينج اللي يصير بين بين المجتمع اللعبة. ما منقول يعني يحددش في السلطنة أو على الخليج، لا، الموضوع أكبر انترناشنال يعني. فكل ما تروحين مكان تقولين لي أنا تايكواندو بلاير، لاعب تايكواندو، والطرف الثاني بعد، فيصير علاقة، فيصير تعرفين من ناحية الصداقة، فممكن يكونون صداقات، ثقتهم تكبر، قوتهم تكبر، يعني من هذه
2: نعم. أنا شخصيا يعني بعد يعني كابتن أرى الموضوع إن يعني في ظل يعني تمسك اليوم الأطفال بالهواتف وأيضا بالشاشات عموما بشكل عام، وأيضا ممكن تتغير شخصيتهم بناء على يعني الفيديوهات اللي يتابعونها وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن اليوم رياضة تبعدهم عن الشاشات، وكذلك هي رياضة يعني تهذب النفس، وأيضا تعلمهم معنى أن الواحد متى يدافع عن نفسه، الواحد متى ما يدافع عن نفسه كذلك، وكيف اليوم أنا أحترم الآخرين. أنا أعتقد هذا الموضوع جدا
4: صحيح
2: مهم.
4: جدا بالضبط. يعني هاي عامل جدا جدا مهم نفس ما تفضلتين، فما أقدر أزيد على اللي قلتينه، ولكن بالضبط اللي قلتينه صحيح يعني.
2: طيب نرجع للشيخ. شيخ أنا يمكن ما سألتك هذا السؤال، ولكن اليوم شفت تمسكك وايد كبير برياضة التايكواندو، إيش السبب يا ترى؟
3: تمسك
2: الكبير.
3: والله شوفي يعني أنا محب للرياضة بشكل عام. فلما دخلنا في لجنة التايكواندو في عام 2014 دخلت كنائب رئيس للجنة العمانية للتايكواندو، حقيقة شفت الإقبال الكبير من الشباب، كذلك الرغبة من أولياء الأمور باستمرار هذه اللجنة، باستمرار هذه الرياضة. يعني هناك الكثير من المحبة لهذه الرياضة. الرياضة مثل ما ذكرت هي تزرع كثير من الأمور، القيم، المبادئ، الاحترام، فكثير من الأشياء اللي هي نحتاج لها صارت نقدر نقدمها من خلال رياضة التايكواندو. فهذا سبب إصرارنا، والحمد لله اليوم نحن في عام 2019 فتحت أول أكاديمية في محافظة ظفار. اليوم نحن نتكلم عن 3 أكاديميات، اليوم نتكلم على حوالي 300 لاعب في محافظة ظفار فقط. إن شاء الله الانتشار في القادم إن شاء الله بشكل أكبر، وإن شاء الله هي لعبة أولمبية، رياضة أولمبية، وعندنا بعض المراكز المتقدمة التي حققها الشباب خلال الفترة الماضية.
2: نعم، أبرز النجاحات من خلال يعني البطولات اللي أقمتوها اليوم الشيخ وش هي؟
3: بالنسبة لبطولتنا نحن بطولة مفتوحة، الهدف منها طبعا التنافس والجميع يتنافس على المراكز الأولى، وكذلك هو الاحتكاك بين اللاعبين. اليوم لما نقيم مثل هذه البطولات هناك الكثير من الأندية من محافظة مسقط ومن محافظات الأخرى تأتي للمشاركة في هذه البطولة. ربما هناك أكاديميات سبقت الأكاديميات في محافظة ظفار في هذه الرياضة وفي هذه اللعبة. هناك العديد من المدربين العمانيين أصحاب الخبرات كذلك مشاركين في هذه البطولة. فمثل ما ذكرنا نحن اليوم بحاجة إلى مثل هذه البطولات الداخلية والمفتوحة ومشاركة الجميع، ورياضة تعتمد على يعني في بعض الدول يمكن خلال الشهر تقيم أكثر من 2 أو 3 بطولات
2: ما شاء الله.
3: فنحن نحاول هنا يعني في ظفار أن على الأقل نقيمها في السنة بشكل عام، نحاول نجمع جميع الأكاديميات في سلطنة عمان ومشاركة كذلك من خارج السلطنة. والحمد لله ما دام وصلنا للنسخة الخامسة وعندنا طموح إن شاء الله للنسخة السادسة، والنسخة تكون بشكل أكبر بمشاركة أكبر من خارج السلطنة بوجود حكام دوليين على مستوى عالي، فإن شاء الله الطموح أكبر وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. هل ترى اليوم الشيخ أن إن شاء الله خلال الأعوام القادمة راح نشوف رياضة التايكوندو معنا في السلطنة ضمن الرياضات الأولى حالها من حال رياضة كرة القدم؟
3: بإذن الله. طبعا رياضة كرة القدم هي الرياضة
2: الأولى شعبيا وعالميا
3: يعني حتى لو قلت لي أنا ممكن أقول لك رياضة كرة القدم يعني لأنها هي الرياضة اللي الجميع يحبها.
2: نعم.
3: رياضة كرة القدم، لكن هناك إقبال جيد في رياضة التايكوندو في سلطنة عمان. اليوم نتكلم على أكثر من 7000 لاعب في سلطنة عمان،
2: ما شاء الله.
3: أكثر من 23 أكاديمية موجودة في سلطنة عمان على كل المستويات، مستوى الصغار ومستوى الأشبال ومستوى الناشئين، مستوى الشباب الأولمبي العموم، كذلك مجموعة من الأخوات ومن بناتنا كذلك يلعبوا رياضة التايكوندو. فالحمد لله يعني الطموح ما زال، ربما نكون وصلنا إلى رضا بنسبة جيدة، ولكن طموحنا أكبر أن نوصل إلى نسبة أعلى وإلى عدد أكبر بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. طيب خلينا أيضا نرجع للكابتن محمد ونسأله إيش الرسالة اللي دائما تحب أنك تقدمها للناس فيما يختص برياضة التايكوندو؟
4: قبل لا أدخل في موضوع رسالة بس حبيت أضيف عن اللي ذكر الشيخ بخصوص لعبة التايكوندو. أظن القوانين الثابتة اللي موجودة في الرياضة واللي يمليها الاتحاد الدولي على معظم اتحادات الدول وإلى آخر، هذا عطى هدف واضح لمعظم المشاركين أو اللي راح يدخلوا بالإضافة إلى أولياء الأمور إن شنو بيكون الهدف النهائي أو وين يقدر يوصل المشارك في هذه اللعبة في الرتب، سواء لاعب، شنو الميداليات، شنو أنواع البطولات، القوانين كيف إلى ففي باث نوعا ما واضح. ما راح أعطي يعني تعزيز إلى اللعبة مقارنة بالألعاب الثانية، ولكن هذه يمكن اللي خلى لها شعبية أكبر وانتشار أوسع في معظم الدول. يعني
2: أنا أعتقد أن اللي تقصده أن الواحد ينافس نفسه في رياضة التايكوندو. جميل.
4: صحيح.
2: رسالة من خلال هذه الرياضة اللي ممكن اليوم تقدمها للمستمع وكذلك للمتابع.
4: الرسالة يعني بكون من نوع المتحيزين من يوم أنا صغير في اللعبة فبقول يعني إذا كنت تبحث عن لعبة فردية في لها ضوابط أو تبحث على انضباط معين، فأظن لعبة التايكوندو هي الـ يعني
2: الرياضة
4: المناسبة إلى هذا النوع من الـ الأفراد يعني للمشاركة.
2: جميل. الشيخ ختاما يعني هل في مثلا رسالة معينة ودك توجهها اليوم للمستمعين وكذلك المتابعين؟
3: توجه أولا بالشكر جزيل لكم لإعطانا المساحة الحديث عن بطولة خريف ظفار الخامسة للتايكوندو. وحقيقة نحن نشجع أولياء الأمور للاطلاع على هذه الرياضة إلى الإقبال عليها. فهناك العديد من الرياضات التي ربما تساعد وتساهم في بناء شخصية الأبناء وكذلك في انشغالهم في رياضتهم في تقوية أجسادهم. فنتمنى إن شاء الله بأننا نقدر أن نقدم شيء في خدمة أبناء المجتمع إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. شكرا لك شيخ حمزة بن علي عيدروس رئيس اللجنة المنظمة لبطولة خريف ظفار. شكرا لك.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
2: يعطيك العافية. كذلك نشكر اليوم الكابتن محمد بن جمال المحاضر في رياضة التكواندو. شكرا لوجودك اليوم
5: معنا. شكرا لكم. شكرا،
2: يعطيك العافية. إذن مستمعينا من هذه المحطة راح نطلع معاكم لفاصل، بعد هذا الفاصل نعود إن شاء الله أكيد نستكمل معاكم ما تبقى من البرنامج.

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: خليك شبابي.

0: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: فيكم من جديد مستمعين، ورجعنا لكم مع آخر محطة من برنامجكم برنامج من الخريف. خلونا في هذه المحطة نتكلم عن أبرز الرسائل اللي وصلتنا من واتساب الشبيبة على رقم التواصل 947-999-75. رسالة من منى تقول: في كل زاوية من خريف ظفار لهذه السنة تتجلى روعة الطبيعة، حيث تمتزج الخضرة بالضباب وترى الجبال والسهول قصة جمال لا يمل منها، مشاهد تأسر القلوب وتذكرنا بعظمة الخالق وإبداع صنعه. بديع هو خلق الله في أرض تزدان بسحرها عام بعد عام، وهي سلطنة عمان ظفارة بالتحديد. شكرا لش يا منى، وراسلتنا مقطع فيديو جميل أمانة للسهول الخضراء هنا في محافظة ظفارة. كذلك عهد راسلتنا أيضا مقطع فيديو جميل لشعت، وأتوقع أن شعت ما أذكر وين المكان بالضبط. عموما تقول: هناك أماكن لا تحتاج إلى فلاتر أو مبالغة، فقط قف للحظة واستمتع لصوت الأمواج وتأمل كيف يلتقي البحر بالجبل في لوحة يصعب وصفها بالكلمات. مقطع فيديو جميل أمانة للجبل وهو يلتقي بالبحار، أعتقد أنها في شعت بالتحديد. أيضا رسالة أخرى، مقطع فيديو جميل من خالد، شكرا لك يا خالد على هذه المشاركة. كذلك مريم راسلتنا وقائلة: جامع وادي نحيز اليوم يوم الجمعة، وتقبل الله إن شاء الله منكم صالح الأعمال بإذن الله تعالى. كذلك في رسالة أخرى: ما شاء الله ولاية دربات اليوم، وتصوير مهند العمراني، شكرا على هذه المشاركة الجميلة. كذلك زهرة تقول: جهزوا نفسكم لليوم، وأيضا للفن الظفاري، فنانة فنانة من الفنون أكيد الظفارية الجميلة، فحلو فعلا نحن اليوم ندمج مقاطع الفيديوهات اللي نصورها لمحافظة ظفار مع اللحن الظفاري أو الأغنيات الظفارية. كذلك شيء تقول: الحمد لله على نعمة المطر، ولكن عاد أنا ما أعرف هذا المقطع وين بالضبط، لأنه ما ظاهر لي المكان، يعني مش في خضرة، فيمكن في إحدى الولايات السلطنة. كذلك نورة مقطع فيديو جميل لجمال دربات، وأنا أعتقد أن دربات دائما ما تكون الوجهة الأولى في محافظة ظفار، لأنها يعني تناسب جميع الأعمار، الأصدقاء الشباب وكذلك العوائل. أيضا نايف يقول: سبحان من خلق فأبدع، جمال محافظة ظفار. يعني فعلا ما تروح وتطلع وكذا، والله تخلي تلفونك على جنب وتستمتع بهذه المناظر الجميلة. فعموما يعني هي أيضا رسالة أن لا تخلي كل يومك وانت في يعني وانت على التلفون أو على الهاتف، وانت يعني في الأماكن السياحية الجميلة اللي موجودة هنا، خلي تلفونك على جنب أو صور صورة صورتين، ولكن استمتع بالمنظر، استمتع باللحظة، استمتع بيومك. كذلك مقطع فيديو لأحد الأشخاص اللي راسلنا إياه، قيس يقول: انتبهوا لما توصلون لعقبة صلالة، هناك كان حادث مؤسف وقع بسبب تهور السائق، الرؤية أحيانا تكون معدومة، ونعتقد يعني أن هذا الحادث كان في عقبة الياسمين. فعموما دائما نقول لكم ونذكر لكم، أحيانا حتى لما تكونوا في الجبال وعلى الضباب فدير بالك يعني، ولا تسرع نهائيا، واستمتع بي باللحظة. أيضا أبو أحمد العبري يقول: أجود أنواع السحتر العماني الجبلي من وادي السحتين، وأجواء جميلة نحن كذلك نعيشها هنا في الرستاق. عموما اللي يسمعونا سواء كان من ولاية الرستاق أو حتى من الولايات المختلفة من سلطنة عمان، كل ولاية لعمان أكيد لها ميزتها الخاصة ولها طبعها، وأيضا يعني لها جمالها الخاص بها. هذه كانت مجموعة من الرسائل اللي وصلتنا، فشكرا أكيد لكل من تواصل معنا عبر أثير إذاعة الشبيبة. بكذا راح نختم وياكم حلقتنا مستمعينا، وأكيد نتمنى لكم مشاوير آمنة وأوقات سعيدة بإذن الله تعالى تقضونها مع الأحبة والأصدقاء وكذلك العائلة. في ختام حلقتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي، ناخذكم شيماء السيابي في تقديم البرنامج، وكذلك تحيات المعد اللي فعلا يعني وايد يعني أضاف لمسة جميلة في البرنامج، برنامج من الخريف. شكرا للمعد سامي كليب، كذلك نشكر من الكواليس شبيب الحسين وأيضا من مسقط. شكرا لعاهد الزجالي وجودك اليوم معنا في البرنامج. راح نختم وياكم من هنا ولكن نعود إن شاء الله يوم الغد في نفس الموعد وفي نفس الوقت.

0: خليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5

0: ألو، السلام عليكم.
1: ها نورة، اصر على الموضوع.
0: انت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوف يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: اذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: یک شبابی.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

है।

بالعذاب نظر الله سراها وسقى من كرم النيل رواها في رياض نظر الله سراها وسقى من كرم النيل.